داغستاني من كتابي دوام. لنوسيني رسول حمزة توف. ورگراني بو كردي دكتور عزيز كرتي. خواندنوي ياسين قادر برزنجي باو

0: بسر مخا كويان بنواري تفرنجة زوت يا شما ما يخطر هاريان دلي بوكنجة ويلا سر بالي برزي تو بالم دن بتفنجة زينب وي زينب زادن بي زراري ربي بابا نتشوي هتول اولي خساري ربي بابا نتشوي هتول اولي خساري
1: رادیوی خاک 99.1

0: بینرانی عزیزی ئێمە سڵاوتان لێ بێ ئەم کاتتان باش دڵخۆشم ئەمڕۆژ لا پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک بە دیداری ئێوە شا دەبم سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن تاوکو کۆتا بینەری پرۆگرامەکەمان بن و کەمیشە ئاماژەی پێدەکەم لەگەڵ میوانەکانم لەسەر بابەت و تەوەری گرنگ گفتوگۆ دەکەم اینجا بۆ ئەمڕۆ بەڕاستی میوانەکەم زۆر زۆر تایبەتە زۆر دڵخۆشم ئەتوانم بڵێم کە ئەو هەم کەسایەتێکی سیاسی هەم شارەزایەکی زۆر زۆر باشی هەیە لە بوارە یاساییەکەدا بگومان اینجا ئەو یەکێکیشە لەو کەسایەتیانەی کە بەڕاستی تر خاون پێگەیەکی گرنگە و پێگەیەکی باشی هەیە و دیارە بگومان هەمووان دەیناسین و لە سەرۆکایەتی کۆمار کار دەکات ئەنجا بەڕاستی قسە و باس و گفتوگۆی باشمانە بێنجا هەوڵی شین کە زۆر باس لە بابەتە سیاسیەکە نەکەین بەڕاستی حەزەکەم بیبەستینەوە بە بابەتی کلتور و نەتەوایەتی و بۆ ناهەندێک جاری ئەمەوێ بزانین کە بەڕاستی پرسیاری خەڵکی شەکە ئەوان ڕۆژەکانیان چۆن دەست پێیەکا و بە چیەوە خەریکە بن کاتەکانیان لە ژیانی ڕۆژانەیە ناچۆنە ئەنجا بەڕاستی حەزەکەم بانگشتی سەرستەیجی میوانی خاکی بکەم کە ئەو زۆر بەڕێز کاک هاوڕێیە هاوڕێ تۆفیق کە بەڕێزیان کەسایەتی سیاسین و بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندیەکانی سەرۆکایەتی کۆمارن اینجا لە سۆدی میوانی خاک بەخۆشحاڵیەوە لەلای منە ئەمڕۆ و بانگشتی دەکەم فەرموو کاک هاوڕێ هاوڕێیان زۆر بەخێر بێ سەرچاو تەندروستی چۆنە تۆ باشی دڵخۆش بووم ببینێت یاخوا بەخێر بێ سەرسەر و سەرچاو سوپاس دەکەم فەرمو کاک هاوڕێ یاخوا بەخێر بێ کاک هاوڕێ تەندروستی باشە تۆ
1: زۆر باشم
0: زۆر زۆر دڵخۆش بووم ببینێت
1: وڵا هەروەها منیش
0: سوپاس دەکەم
1: بگومان من شایانی ئەو وەسفە نەبووم بۆ شەرمەزاری
0: نانا شایانی زیاتری کاک هاوڕێ
1: تۆش خانبێشی پێشکەشکار و سەرکەوتوویت و هەروەها بەبێ هیچ مجاملەیەک خاک بەشێکە لە یادگاری بەشێکی زۆر لە بینەران وە دەستگای خاک و دواتر کورساتیش
0: بەڵام
1: بۆ کۆڵەیە خاک بە باوەڕی من خاک وێزگەیەکی گرنگی ژیانی ڕۆژنامەوانی کوردەواری بوو لە دوای ڕاپەڕین خاک وەکو وەچەرخانێک وابوو لە ڕووی هونەریەوە لە ڕووی بابەتەوە لە ڕووی ناوەڕۆکەوە بە تایبەتی ئەو شتەی پێڵێن تەلەڤیزۆنی خێزان کەوا ئینسان سری تەلەڤیزۆنەکە کە شەرمەزار نەبێ و بوون و بەرامیشی کوردەواریش ڕەسەنایەتیشی شیتیابێ بۆیە بۆ مشانازیە زۆر
0: خۆشحاڵستانەکەین و هەمیشەش بەڕاستی ئێمە لە پرۆگرامەکانمان زۆر ئاماژەمان بۆ کردو کە زۆر زۆر مەبەستمانە خێزان خانەوادە کیتر ئەڵی خێزان دایک و باوک و منداڵ بەڕاستی ببێترس بە دیار خاکەوە دانیشێت و بەرپرسیارەتێکی زۆر زۆر گەورەشمان لەسەرشانە اینجا وڵا کاک هاوڕێ لە زۆربەی پرۆگرامەکان تا زۆر شی پۆش دەرەکەوی خۆتیت یاخود خێزانەکەت ستایل لێ بۆ دانێ
1: وڵاهی بەپلی یەکەم خۆمم بەڵام خێزانەکەم میڤان وەکو ئەڵێ زۆقیشی باشی هەیە بە تایبەتی لە ڕێخستنی ماڵ و ڕازاننەوەی ماڵ و ئەوانە زۆر بەهرەمەنە تەبعاً شەشەیەکیشمان هەیە لەگەن ناوەکەی شێشەکە ئەوەیە میڤان یعنی میوان
0: میوان
1: میوان لە کرمانجی ژورو ئێمە لە سلێمانی ناوی میوان ناوێکی دانسقێ بۆ
0: خانناوێکی
1: خۆشە بەڵام ئێمە چەند دۆست و هاوڕێکم هەیە لە دۆک کاتی خۆی چەند ساڵی پێشێستا کە تازە هاوسەری گیری ما کرد بوو چین بۆ دۆک لەوێ باسی ئەوم کرد بۆ برادەرەکەم کەوا خێزانەکەم ناوەکەی چەند دانسقێ بەڵام ئەو پێی وتم وتی وڵای کاکە ئەم ناوە لای ئێمە ناوی پیاوە ناوی پیاوە وا ئەڵێن یانی ینی دیارە لەوێ حتا ڕێزان بۆنمونە لە ناوچەی ئێمە لە سلێمانی و ئەم ناوانە ڕێزان ناوی ژنە لە ناوچەکەی ئەوان ڕێزان ناوی پیاوە یعنی نێرومێ بۆ ناو جیاوازی هەیە بارحاڵ دوور نەکەوینەوە کۆ ئەڵێ زەوقی ئەویشی جار و بارتیار
0: خالێکتان نەکات جا هەر ئیزافەتەن بۆ قسەکەی تۆ کاک هاوڕێ ناو کۆچە ریژی کێکە لەو ناوانەی کە هەم بۆ پیاوان هەیە
1: هەندێ ناو هەیە دوو ڕێگەزە هەندێ ناو هەیە لە لای ئێمە مەسەلەن لە سلێمانی کە ناوەکەمان ژوولێ بێ تر یەکسەر ناوی پیاوە هەرچەنە ئێستا ناوە تازەکان يا ام جيله طازه بيز بواكا برسيال لسر رقزه كيكي
0: راسته
1: يعني دو رقزه بونيره بو معشبه
0: باش دست خوش سرکوتو بیشلا انجا پیش اوی که براسی داخلی ناو پروگرام بین توزه گفتگو من کرد
1: وابو.
0: براسی پیش اوی بیت استودیو تصورم نکر اوها چوزانم هیجان بیتو خسی خوش
1: من...
0: او جوره لکراوی یو هبه
1: جو بگرم اللہ بروی باسی حب جاردن باسی بله. سیاست باسی قانون باسی شی وشکو رقو ناخوشا
0: بله
1: ومنش كقساكم لبرنامج كان هوليم شوي شي طار عليك في شي طار عليك زان السي بي او بويا او وين لا بينر دروس تبعي كواتو كسي شي وشكي طبعا من وششام هي لقل عندي خلق
0: باشا
1: كدواي ام ناس نقول لهم نزيك بنوا دعوه مكان عشان كسك دعوتي انا كردوم جامد نعلم تو دعوتك
0: اي مش دعوتك
1: مثلا بون من درون جيجان رفيق ما كاكاتو بيشوي بطاوتي ببخاورم
0: بلى
1: ريوابو من كسي شي وش مو انا استشهر ام بيني على كاك بس بيبره واز بينا انا دجاري كشبه داوي اللي بدن كي
0: يعني من خم... الراجه
1: خم...
0: والله من كمان
1: من بو اغاري ومخ روح شي شانويم هي
0: اها
1: يعني زور حزم لشانويا
0: زور باشا
1: زورش حزم كرد يعني شانو كارنا بلام درهنري شانوي بو ما يعني
0: هيس كات حول بونه ياوا
1: بر والله ولم بويا وكاتي خوي سيناريو شانوي ششمنوسي
0: بله
1: بلام اتوانا بلام بو او تمنا كا تمنا بابلين نوز دا صال بو
0: باشا
1: بيويسي بو بو زياتش تكا بخام بيو اوانا دو من اوانيا لو جورة تمنانا مرو زياتر بيلاواكا تو كا بيشي بدس بينا كا داهاتو يخوي بي مستوى غرب كا هاني بيشي هاي بيشي كا كا لولی مروف پی خوش به بلام رنگ لام جورا ولاتانه نتوانه جیانو داهاتو میشه تو زیگ بته محبوب میشه تو کابل بجیرم که
0: شوندن باش تکانی خویانی
1: میش پیشه یک شوی کابل بجیرم که دیوکه جیان یعنی اوی که پیوندی با یعنی زور بد وای دلمانه روشتم جات یعنی اوی ناو دلما و حال ما گرد همو یعنی همو کاتی اوشتم به هنای او بنمونه
0: بله
1: از زوج لگال من هاوری هنرمند دوستم زوزور
0: باشه
1: که گران کامل است خوانکاری دکتره ل موزیکو موزیک جنیشی بنا وانگ
0: بله بله راسته
1: ل زور کاری هنریه ل می تی وی و حتی دوایی و سمع مسائل زن کوی سلیمانی ماستریشی ل موزیکه ل هلند و خوانکاری دکتره موزیکه
0: بله
1: زور جار گفته گم آن بیت ک اونی بیسین هنرمند رخ نه گرنا لان که که اهتمام بشان و نادری و اهتمام با موزیک نادری و
0: باخه دو خدا کامفرابنو
1: وتم بتوفن ل ویانا پارس زوی ورگرتو
0: نه
1: امبراطوري نمساوي او كاتفاريا وبتوفن لا
0: لا والله
1: ابي بيشا اما طبعا مقصانا بو اونيام بلا منا بخدمتي هنا
0: بله
1: ابي همو بيشيك خوي بخيوكا كبيشيك خوي بخيونكا مثلا ما ملتي شي بسكولين لانه ملتي بسكولا هنا القرصة يعني بون منتو سكوراني بيش شي عربي عربي ينص مليون
0: بله
1: غورانيك بلا بس ليوتيوب بارا كاش ينص مليون
0: راسته
1: بلا من غورانيك الله باشا يا كان بسوراني ايلم جاره بشه سورانی که 8 میلیونی شی 10 میلیونی شی
0: باشه
1: زوقی سورانی که شی سلیمانی جاله لگر روشلا
0: قراده
1: لگر کوچی جای جنرومه معنی جامناریش معنی کواتش معریفی کم وتم بیکه به پیشی دوام مثلا خلق له اوروبا دکتوری شی بناوان جینش ترگریه باشه
0: بله
1: هم کمان شی کی شی هيا خو کمان شو جنا کمپانیای گوره هيا پیانو جنو پیانو جن شی باشه بس نه هاتو بلا ولا من پیانو جنم ایتری به حکمت بخوام که
0: نه
1: بزنسی شی سر بخوی خویه اندازیاره کمپانیایی شیه دکتره مارکتی شیه ایت به پیچوری آوا لپالیش ایش کانی تری خویه که رسام موزیک جنا من امکسیم بو آوا کبلم مرج نیه اگر تو پیشیشی دلی خود کی به پیشی همو جانب
0: بله
1: یعنی بون من حزم لشانویه بله معنی وانی ایتر من همو شتكاني جياني خمواز اكريم من ام وظيفيش من دولتها بي اكريم من كابرايش محاميش بم بلهم خريش نسيني شانوش بم
0: كيش نال الرج ناوبين لسر تختي شانو
1: ايش بكي جاوة اسا دواي بو باسكا من من ابرسيار اكي دامي خوال خلق اكريم اقر امن ابوا حسد اكي تشي بي
0: امن
1: ابوا حسد اكي تشي بي من براسي يعني إيش أقله هو تهرج وركانم يعني إيش شو كاتب وإيش رومان نسينا
0: رومان
1: بله ومن رومان إيش شو مهيا يعني تقريبا اتوانا بلا تواوم كدو رومانا كتواوم بوشي بلاوم نكدو تو ما برسيارا لبردو هو هويشان حسابي ماركتينا كدو عاده رومانوس ابيت بشينيشي هبه يعني بورمونا ستو باسي رومانوس كان كي ويهشتا كان
0: بلا
1: قال خوشبو ما مس حسين عارف امي تازه كان باختيار عليا هي وقادره امانه بيجوا بيشينيشان هبو على بواري نوسينو لبواري تر انجاو كو رومانوس يك ناسراو يعني يكسن ناسراو
0: بلا
1: من وكو دركوتيش ميديا بواري قانون ودستور وهلب جاردنو لا برتولي رومانك بلا بوتو هاور توفيق بوتو وكو كسيك جوليبه شتي شي تازه بو يسوما ك بو بكرناويها ماركتيني شي بوبكم وكو سربرايز جاب لايفكم بو يا من حزمك الرومانوس واتوانا بلا ما واب في شيء يعني شلون الله في شيء تمن بروفك خانه نشينه به من زور ما ويشتا طلام نا اسا خريشم واتوانا برم دعاي يتر الرجاني خوم لسر او في شيء ابا مثلا
0: لسر نوسي
1: لسر نوسي انا الرومانا دايت الناس انا خد زاني الرومان رومان وكو غوراني واه غوراني بيش غوراني كله قد بيش بيني ناكا بمن مليون خلق سيدي كان
0: راستا
1: سيرا كابي بغوراني شو ترند جاري واه بيشوانا وزور ايشي تيا كردو كام غوراني بي بترند نابت يعني امشتش هي يعني جقلت وانا ينوسينو جقلا أو يبيلان رجز كاني نوسينو هنري الرومانو فلسفي شيرو ككل ناو الرومانة كأمانة زوجين جن. بلام هالرجزي مجازة فشيء شو كخنر بتابتي خنري كرد بالرومان جوازة. زور بأساني ناتو عن زوقي بخني توا زوقي خنري كرد بالرومان يشتاك زوقي كان زيك للشعرو.
0: زور حزمان لبابتي تر مخواب معني من معني عشقان وعشق ودلاري زابين بلا او يتوش هرشت او بابو يعني او خط عشقه كي قرتوها
1: والله با زور نيلم بلا مهران او بيلا
0: باشا
1: من زور مو تازقريه
0: موديرنا
1: يعني يكن فري باو دس بيكا كالفروكهاني سليماني لفروكهكا دانشتوا بهيلي اسماني كوندور كوندور هيليش اسماني اللي بين سليماني والمانيا الرو
0: بلا
1: ايوه بروا بو شويه بشي بو ميونخ داخل انا مي لم ها زور واقعيه
0: بلا بلا
1: لقال يشك لو اني كدانش ولا تنشتيوا كرديكا سي صاله لاوروبا بس يبو قال تو ما لقال امريكا دانش ولا بو شي دي بو ميونخ شيروكا كلي رودس بيكا يعني شيروش شي الو جوريا
0: بلا
1: يعني بس شتي استي شتغنيكا شبيت ناو نوع عقل خيالي شيء إن فانتازي شيء تيا بلام زور واقعي زور مودرن
0: خو بس خوناك أو موضوع بس الخو تاروينا أو
1: ن بلام شونا شيروش شيء بابلين قولا
0: باشا
1: هول ما و زور سود ور بقرم لدوشة واس
0: بلا
1: إيش شام زور سرسام با عزيز نسي كا يشكل نسر هر ناو داركان بكريشا و زورك لكارا كان شي بو كردي ورجراون بزماني شي كردي زو شيرين
0: شواز الرخنه كان شي جاوزت انا
1: يعني او كوميديا شي هي بلام كوميديا كك طيبه تبع عزيز نسي خوي
0: بل
1: كوميديا كك كوميديا شي نكهر جديه كوميديا شي فلسفي قوله
0: بل
1: او حالي حالي دوام اما كمت تشينتنا او رومانيكا سر بر رجزی لیکولین وی پولیسو سر بازو و کتب آسیا که رمانوش تکان مهر و کشعر عشق و دلداری و آوجار بابتیتیا خو لنا آنیش بشک بو آواهر آبی بلام کشو هواي رمانکا کشو هوايشی یعنی اول ما رمانیش تازه بی
0: زور باش
1: شویشی تازه بی لنوسی یعنی که بیخوانی تو ناتوانی یعنی آبی پریدو مش لگالی آبروید یعنی وکو او رجزیتیا که رابششه بلام هر اون ناراب ششه بوی تو پره بخانی تو با کردی که باسی ششه انسانی کرد لم قناغ تازه لگه سیاست لگه بازار لگه دنیای کلتور لگه اوشتانی که کسیگ لناو دنیایشی تازه که قاششی لدنیا کونکه و قاششی لدنیا تازه که اسه ایم واین انا گتی بینیم که موبایلی تازه من پی جلو برگ من تازه بەڵام ئێش لاکە نەژبووین بە کۆمەڵگایکی مۆدێرنی ئەوروپایی و نەژماوینەتەوە کو کۆمەڵگاکەی جایی جاران بچین بۆ ماڵی خزم و یەکسەر خۆمان بکەین بە ماڵیا و ئێستاوای لێ هاتوو هەمومان بە تەلەفۆن لەگەڵ یە قسە ئەکەین و جۆری دەربڕینەکانمان گۆڕاوە لەبەرەوە تێکەڵەیەشین ئەتوان بڵم ڕۆمانەکە لە ناو ئەو کەشوهەواە
0: باش ئەجا تۆ ئەم کاک هاوڕێ چزانم ئیتر سوبعەتچی و قسەی خۆش و ڕۆمان و شان و جێگرتن لە گۆرانی وها ئەم بابەتانە
1: بەڵێ
0: ئەم کێشمە کێشمە سیاسی عێراق توی چۆن ڕاکێشاوە تۆ چۆن ئاڵاوی لە مۆزوعەوە ئەجا تۆ زێوم بۆ باس بکە
1: من هەموو شتێک وەکو شانۆیە گەبینم بەڕاستی شانۆشە واگەر تۆ تێبینی بکەیت هونەری سیاسەتکردن خۆ شانۆیە یانی شانۆ خەڵک ڕەنگە ئەو شەیە با تۆ زێڕوونی بکەینەوە ئەو نیە لای ئێمە شانۆ بریتە لەوەی کە تۆ شتێکی ناڕاست پێشکەشەکەی یانی دوورە لە ڕاستیە ئەو نیە خەڵک بە خەڵکەڵێ ئەمە شانۆیە ئەمە شانۆگەریە ئەو دەسەواژەیە ڕاست نییە نە شانۆ بریتێ لە پێشکەشکردنی شێوەی ژیانی شتێک کەسێک ڕووداوێکوە تۆ بەرجەستەی چیرۆشەکەی وام چیرۆکەمان پێشکەشەکەی ئەنی شانۆ گواستنەوەی چیرۆشەکە بۆ من سیاسەتیش ئەمەیە ئەو کەسێک کە سیاسەتەکە چیرۆشێکی هەیە جام چیرۆکە ئەکرێ زۆر ترشوخۆی کردوێ و قۆڵی کردوێ و فلسفی کردوێ ئەکرێت چیرۆشێک بێ کە بەشەکە لە شتێکی ڕووکەشی بازرگانی چۆن ئەچین بۆ شانۆ شانۆیەکی جددی هونەری تەواوە بینین کە ئاکتەرەکان نواندن ڕووناشی سینارۆ جوڵا هەمووی بەیەکەوە شانۆیەکی ڕاستەقینەی هونەریمان پێشکەشەکە ئارتە زۆری کێشە بینین کە نەوعەکە لە پێکەنین و حلکوور و ناوی لێناوە شانۆ بەڵام لە ڕاستیە مەسخەرێ و هیچ نییە حزبایەتی سیاسەتەکەش من ئاوا بینم و ئەوەی کە پەیوەندی بە منەوە هەبێ من بەڕاستی لێ ناشارمەوە زیاتر ئەو هێڵم گرتووە پێڵێن پیاوی دەوڵات هانی دیوە پیشەی و کارجێڕی و ئەوەی یانی نەک بۆ شێوە ڕاستەوە خۆی کە خەڵک لە ئۆرگانێکی حزب خەریکی حزبایەتیە بە مانایشی قوڵ و ڕاستەوخۆ بەڵکو ئەو هێڵی پێڵێن هێڵی دەوڵەتداری بۆیە کە چاوپێکۆک نوشتیشەکەم هەوڵێم ئەو هێڵە لە پیشەی بوون بپارێزم بۆیە جاروبار خەرکی حیزبەکانی تریشتم بۆە نووسن و وەکو ئاڵێ هەر لە حیزبەکەی خۆم هەوادارێکی متەوازعانم نیە لە حیزبەکانی تریش پیان خۆشە بەڵام کە پیان خۆشە لەبەر ئەو لاینە قسەکەم با کورت بکەمەوە چکە حەزم لەم پرسیاری تۆ زۆر هەیە من ئەڵێم سیاسەت لە هەموو دنیا و بە تایبەتی لە کوردستان چیرۆکە کۆنەکان سەردەمی شۆڕش سەردەمی ڕاستگۆیی سەردەمی خۆنەویستن ئەو سەردەمەی کە خەڵک ئەویست چێتە پێشەوە خۆی شەهید بێ هاوڕەکەی شەهید نەبێ بەداخەوە خۆناغەمان تێپەڕان و من بە دڵشکاویەوە ئەو قسەیە واگەداریت و زۆریشم پێ ناخۆشە و پێم وایە ئەوە ماڵ ئاواییکردنە لە کۆمەڵێ ڕەوشتی بەرز و ئێمە چەندمانەوێت تازەگەری بکەین ئەبێشتە کۆنەکان کە ڕسەنایەتین بیپارێزین ئێن نمونەیەکە بۆرمە جۆری سڵاوکردن لە یەکتری جاران خەڵک بە خەڵکی وچێ و کارە ڕاست بێ کارە ڕاست بێ چەند دەسەواژەیەشی جوانە چەند جوانە کارە ڕاست بێ ئێستا بچی بێشێ بڵێ بڵێ کارە ڕاست بێ ڕەنگە تۆ زێزەردەخانیشی شکا بڵێ ئەرێم قسانە لە قوتی حتارە نەماوە نەمە چیە
0: لە تەمەنێکی شاهر کاکاوڕێ بڕواناکەم بەڕاستی بیزانێ
1: ینی
0: زۆر بیری لێ بکاتەوە
1: تێبینی بکە هەم زمانەکەمان گۆڕاوە هەم بیرکردنەوە کەشمان گۆڕاوە هەم هەڵسوکەوتمان گۆڕاوە لەبەرەوە من ئەو پرسیاری تۆ کاڵی بۆ سیاسەت من خۆم قانونی و لە چەند ڕێکخراوێک پێشووتر کارمە کرد کاری بواری ڕێکخراوی کۆمەڵی مەدەنی هەر نزیک بوو لە بوارە یاساییەکی قۆم پەیوەندی بە مافی مرۆڤ دواتر بەسەلەی هەڵبژاردن کە بەشێکی یاساییە و بەشێکی کاژێریە و پاشان سەرۆکایەتی کۆمار بەڵام من هەر دیوەکەی تری خۆم پاراسووە من نێشەکم لەوانی کەوا زۆر سەرسامم بە باراک ئۆباما لە چیا سەرسامم ئەو لە ئەمریکا و من کورد و دانیشتەکانمان زۆر لێکەوە دوورن بەڵام باراک ئۆباما لە جیهانە وەکو ترندێک سەیرەکرێ بۆ هونەری وتاردان سپیچ یشەکە لەوانەیە کە لە دنیاە زۆر بەناوبانگە لە جیلە تازەکە جیلە کۆنەکەنا جیلە کۆنەکە ڤیدڵ کاسترۆیە کە بە دە سەعات بە دەنگێکی گەرم مەسەلەن جیلە کۆنەکە کە لە حفتاکان تانەوەتەکان خوا لە خۆشببوو جەنابی مام جەلال ياسر عرفات يعني ياسر عرفات كأوا قصي كرد يتر عقل لدمي هاتا درو تو سيري وتاركاني كونكاني صاري هشتا كانو نوتكاني قال خوشبو مام جلال كبا تشدنجي شي بارا وقرم يها او جوري لسر كردكان ك وتاريانا وتاركان يعني عقربو يعني بدنجي شي زلال ببيري شي قول بلام اوباما طازكي فورما طازكي
0: بلا
1: كفورمي كتيا كلاوة لوي كجوريك الجوك يعني انترديفمنتي شي شي تيا بلام جديشا او جوي كبارزگاري لخوب كوكو مروف يعني دو كسبة تو كسي شي وكو مروفك خود يعني خود ون مكا تشيت ورزجوانيت جوتياريت رومانوسيت شاعريت انسانيشي اما بفارزة ديوكي تر ديوشي بيشكتا يعني او تو بزيشكيت سياسات مداريت كاميرا مانيت ميديا كاريت مع مصطايت
0: بله
1: او بيشكتا لكاتي بيشكتا زور رسمي و فورمال بود
0: طبعا بالضبط
1: لدروي بيشكا خود با
0: وايا
1: جامن بويا اوام بخوم كردو يعني خوموكو اويكا خومم خوم او قد ون نكردو هر خوم هالموا حزم ليك هر او هالي خوم بسر بخوي بفارس
0: راستا هر بجي تمام دريش بي انجا كاك هاور براسي برسياري زور زور من اماده كرده بو تو انجا بوي او موضوع كانم بو خوشكي بي برسياري تلم كان
1: خوش بي
0: هر بجي
1: واشي
0: واه اكيد انجا بوشي العراق بنمونا يكويك ناكاتدو زور جار بنمونا لسياستا تاوريكي كيبه بسر وزيران اوريتيو كي كيتر درسه كسي كيتر بوا بنمونا نتيجه هلب جار نكان تاوري انجامي كيتري شتي كيتر درسه يعني زور بيشتا كان اها بيتوانه وبتايبتي سياسات بتايبتي العراق توزك بجوري كيترا
1: والله في وندي بدو هو هيا
0: باشا
1: انجامن هري بس مو بو روماني خومو بفروكش كالسر روشالاتي ناوراسا عرويت اوال فروكا كا اگر نزم بيتو توزيك واگر هور لجير ونبي بتابتي كا نزيك بيتو ولا فروكا خاني هاني اولاد بيجوي دابز فروكا كا سيري خوارا واكي ازاني روشالاتي ناوراسا بچيا يكسر سوزاي وشتكا ناميني و جوري خانو دشتو هموشتكانا غوري عراقش وكولاتي شو روشالاتي ناوراسا صد صالة ششكاني خصوت السريع خصوت السريع وخلق لمولاتها كساتي يعني كتوباسي سياستك باباسي خلقك شو سياسية كان لشو هاتون لأسمان وناتون ليرن وأقر خلقك خلقي شي جوريك بي خلقي سياسي خراب ناتواني بي بابا ريو بو سياسي شي خراب ناتواني لألمانيا حكمك خلقي ألماني لي قبلناك بو شي لفاريس لي قبلناك بو شي أتواني لبصر حكمك سياسي ألف بلام همان سياسي ناتواني لشوينيش كحكم كاكواتا هر سياسي كان يخلق كيان اما بهوي جنوا تو تبيني بك جنجي جهاني كام كعراقي شي قرتوتو ام سليماني اما تو شي قاتو قريو نخوشي تعاونش وراوتو باشا دواي لقوناغي باشاتيا مملكتي كردستان دروز بو بو بشرو نكلير لبصره ولا زوشن شرجو يا ديجي انجليز هالشر بوا دوای جنجی جهانی دوام هر شهر بوا دوای کودتا لسر کودتا هاتوا اما 63 68 79 شکستی شورشی کرد شورشی تازه یعنی 100 سالا 4 سال جاری کود جنگه
0: بله
1: یا ناخوی جنگ یعنی چی یعنی جنگ یعنی دوراندنی انسان جنگ یعنی دوراندنی مورال خلق و به تایبتی بعث جنگ یعنی دوراندنی مورال خلق و به تایبتی بعث دسكاري نخشي كساتي خرشي كردوها خرشي

داغستاني من كتابي دوام. لنوسيني رسول حمزة توف. ورگراني بو كردي دكتور عزيز قرتي. خواندنوي ياسين قادر برزنجي باو.